0: هيا الف خشيك وخرج عليها. الفت بالي يديك وخرج عليها.
1: نحبط
0: نحبط. لا لا لا قلت لك الفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في مباجاج
0: مكاس؟ انا يما الاربعه.